طب انا عايز اشوف عشان اسمي والت كوميونيكيشن 5231 تشارلي زولو. انا اسف.